0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: وربك يمنحها.
10: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم.
4: ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.
10: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع إبداع النخيل لتمكين المرأة والحفاظ على التراث بتريم. بدء تنفيذ مشروعين لدعم محو الأمية في خور مكسرة. انطلاق اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بعدن. صحة بيئة المنصورة تتلف 4 أضنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن يبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع. وإليكم التفاصيل. دشن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وحياة حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل، بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى يومين لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ولامة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية، وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تشدد على إزالة مخلفات مجرى السيل بالحسوة استعدادا للمنخفض الجوي. إشهار مبادرة لأجل أبيان لتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. مدير المعلى يتفقد أعمال صيانة ممشى المسطح بمنطقة الدكة. حملة تحصين تستهدف أكثر من 204 آلاف طفل في مديريات بست محافظات. مدير المعلى يبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. حملة واسعة لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة في أبيان. وأخيرا، جامعة حضرموت تطلق برنامجا لتأهيل المراجعين وضمان جودة التعليم العالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية أعمال إزالة المخلفات وقشط الأتربة من مجرى السيل بمنطقة الحسوة وإنشاء مصدات ترابية جانبية استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع. وأكد أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للسلطة المحلية للحد من مخاطر السيول وتحسين تصريف مياه الأمطار. اشتهرت في مدينة جعار بمحافظة أبيان مبادرة لأجل أبيان الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. وأكد القائمون عليها أهمية التعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. ودشنت المبادرة أولى أنشطتها بتوزيع منشورات وملصقات توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع. وأشاد الأستاذ يحيى الزيدي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبيان بأهداف المبادرة، متمنين كل التوفيق والنجاح لها وللقائمين عليها. تفقد مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة أعمال صيانة وتأهيل ممشى المسطح بمنطقة الدكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والحفاظ على المرفق لخدمة المواطنين. وشدد القلعة على استمرار المتابعة الميدانية ومعالجة الاحتياجات بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الاستفادة من المشروع وتحسين المظهر العام للمنطقة. دشنت في ست محافظات حملة تحصين تستهدف 204,765 طفلا في تسع مديريات عالية الخطورة، وتستمر ستة أيام، وتشمل الحملة لقاح الحصبة وخدمات الرعاية الصحية التكاملية بمشاركة 1678 عاملا صحيا و248 سيارة. وتهدف الحملة إلى تعزيز التغطية باللقاحات والحد من مخاطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها. بحث مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع مديري مدارس المديرية الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وناقش اللقاء احتياجات المدارس والتحديات الإدارية والفنية. وأكد القلعة أهمية التنسيق بين إدارة المدارس ومكتب التربية والجهات المختصة وحصر الاحتياجات وترتيبها وفق الأولوية، مما يسهم من توفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة. دشن صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبيان حملات لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة، شملت إزالة المخلفات والعوائق وأشجار السيسبان ومخلفات البناء. كما وجه المحافظ بسرعة إنارة المبنى ومحيطه بالتزامن مع التنسيق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وتهدف الحملة إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمرافق الحكومية والخدمات العامة. وأخيرا، دشنت جامعة حضرموت الدورة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المراجعين الخارجين لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالية. ويتناول البرنامج معايير الاعتماد الأكاديمي وإخلاقيات المهنة والشفافية وتقييم البرامج والتحسين المستمر. ويستمر البرنامج ستة أيام بمشاركة مدربين ومتخصصين بهدف بناء قاعدة وطنية من الخبراء وتعزيز جودة التعليم العالي في اليمن. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء.

بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع إبداع النخيل لتمكين المرأة والحفاظ على التراث بتريم. بدء تنفيذ مشروعين لدعم محو الأمية في خور مكسرة. انطلاق اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بعدن. صحة بيئة المنصورة تتلف 4 أضنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن.
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
6: نبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع، وإليكم التفاصيل. دشنا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وإحياء حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل، بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى يومين لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وملامسة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية، وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية، بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العمليات التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج أهلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تشدد على إزالة مخلفات مجرى السيل بالحسوة استعدادا للمنخفض الجوي. إشهار مبادرة لأجل أبيان لتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. مدير المعلى يتفقد أعمال صيانة ممشى المسطح بمنطقة الدكة. حملة تحصين تستهدف أكثر من 204,000 طفل في مديريات بست محافظات. مدير المعلى يبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. حملة واسعة لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة في أبيان. وأخيرا جامعة حضرموت تطلق برنامجا لتأهيل المراجعين وضمان جودة التعليم العالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية أعمال إزالة المخلفات وقشط الأتربة من مجرى السيل بمنطقة الحسوة وإنشاء مصدات ترابية جانبية استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع. وأكد أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للسلطة المحلية للحد من مخاطر السيول وتحسين تصريف مياه الأمطار. اشتهرت في مدينة جعار بمحافظة أبيان مبادرة لأجل أبيان الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. وأكد القائمون عليها أهمية التعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، ودشنت المبادرة أولى أنشطتها بتوزيع منشورات وملصقات توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع. وأشاد الأستاذ يحيى الزيدي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبيان بأهداف المبادرة، متمنين كل التوفيق والنجاح لها وللقائمين عليها. تفقد مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة أعمال صيانة وتأهيل ممشى المسطح بمنطقة الدكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والحفاظ على المرفق لخدمة المواطنين. وشدد القلعة على استمرار المتابعة الميدانية ومعالجة الاحتياجات بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الاستفادة من المشروع وتحسين المظهر العام للمنطقة. دشنت في 6 محافظات حملة تحصين تستهدف 204,765 طفلا في 9 مديريات عالية الخطورة، وتستمر 6 أيام، وتشمل الحملة لقاح الحصبة وخدمات الرعاية الصحية التكاملية بمشاركة 1678 عاملا صحيا و248 سيارة. وتهدف الحملة إلى تعزيز التغطية باللقاحات والحد من مخاطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها. بحث مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع مديري مدارس المديرية الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وناقش اللقاء احتياجات المدارس والتحديات الإدارية والفنية. وأكد القلعة أهمية التنسيق بين إدارة المدارس ومكتب التربية والجهات المختصة وحصر الاحتياجات وترتيبها وفق الأولوية، مما يسهم من توفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة. دشن صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبيان حملات لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة، شملت إزالة المخلفات والعوائق وأشجار السيسبان ومخلفات البناء. كما وجه المحافظ بسرعة إنارة المبنى ومحيطه بالتزامن مع التنسيق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وتهدف الحملة إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمرافق الحكومية والخدمات العامة. وأخيرا دشنت جامعة حضرموت الدورة 4 من برنامج إعداد وتأهيل المراجعين الخارجين لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالية. ويتناول البرنامج معايير الاعتماد الأكاديمي وإخلاقيات المهنة والشفافية وتقييم البرامج والتحسين المستمر. ويستمر البرنامج 6 أيام بمشاركة مدربين ومتخصصين بهدف بناء قاعدة وطنية من الخبراء وتعزيز جودة التعليم العالي في اليمن.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
1: ويا صباح الخير والعافية على كل مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي الصباحي، برنامج صباح الورد. وفي كل صباح يتجدد ترحيبنا بكم وأملنا بيوم جديد وبداية يوم جديد أيضا معكم أنتم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم. ومن عدنية اف ام نرحب بكم ونقول لكم صباح الخير وأسعد الله صباحكم أيها المستمعين الكرام، معكم سمية سمير. في كل صباح لابد أن يتم التجديد بترحيبكم وبهذا اليوم الجميل والصباح العليل. في كل يوم يجب أن نطل معكم بحلقة وموضوع جديد، وعشان كذا خلونا أولا نذهب إلى أولى فقراتنا كما عودناكم ونتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم.
0: حالة الطقس

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم بمشيئة الله تعالى في الموافق 10 أغسطس 2026. في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها تساقط حبات البرد والرياح الهابطة على محافظات حضرموت شبوة الضالع تعز إب ذمار ريمة صنعاء المحويت حجة عمران وصعدة وأيضا أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات لحج أبين والبيضاء وأيضا مرتفعات الجوف مأرب والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء ويتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية أما الرياح نشطة إلى شديدة السرعات تتراوح بين 23 إلى 50 عقدة حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة للمناطق في أو عفوا المناطق الساحلية مثل عدن فهي أو درجة الحرارة فيها 31 إلى 37 درجة مئوية والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا وتواجد أمطار متفرقة. أما في المكلا هي 27 إلى 34 والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا وأمطار متفرقة. بالنسبة لزنجبار فهي من 30 إلى 36 والطقس فيها غائم جزئيا إلى أمطار متفرقة. أما في الحوطة لاحج فهي من 29 إلى 39 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار متفرقة. ننتقل إلى المناطق الصحراوية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 38 إلى 44 درجة مئوية وهطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت شبوة مأرب والجوفة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. إذا متابعينا الأحبة ومستمعينا هذه كانت هي أحوال الطقس بشكل سريع لهذا اليوم الموافق 10 أغسطس 2026. إذا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم المهم جدا جدا واللي بنناقشها اليوم ونسلط الضوء على شيء معين أو مرفق معين ليس للأسف الإعلام متجه إليه ولا أشاد بدوره وأهمية وجوده في مجتمعنا. اليوم حابين نتحدث ونسلط الضوء على الشرطة النسائية في عدن وموضوعنا يقول الشرطة النسائية في عدن برأيكم هل هي ضرورة أمنية أم مجرد حضور نسائي؟ فيا ترى ما هو إجابتكم أعزائنا المتابعين والمستمعين؟ إذا بتكون إن شاء الله متواجدة معنا بعد الفاصل الإعلاني ضيفة في هذا المجال وبنتحدث معها عن أهم النقاط حول الشرطة النسائية وأهميتها ودورها وتواجدها في عدن. إن شاء الله بيكون معنا النقيب أمل محمد عبد الله هادي محمد نائب مدير مركز الشرطة النسائية بالمنصورة في عدن بإذن الله بتكون معنا بعد الفاصل. إذا المستمعين الكرام يا ترى حين تكون الشرطة هي الأقدر على حماية المرأة هل قضايا النساء يستطيع الشرطي الرجل الوصول إلى كل التفاصيل؟ فهل الشرطة النسائية باب أمان للمرأة أم دور لم يستثمر بعد؟ في مجتمعنا المحافظ لماذا نحتاج إلى شرطة نسائية؟ هذا وأكثر سنتعرف عليه.
فكما نعلم أعزائنا المتابعين أننا في مجتمع محافظ، فهناك قضايا كثيرة لا تقال بسهولة ومشكلات قد تعجز المرأة عن الحديث عنها أمام الرجال، مهما كان هذا الرجل أو يعني كان رجل أم جاء لمساعدتها أو غيرها، فهي لا تستطيع أن تأخذ راحتها أو أن تتحدث حتى لو كان هذا الرجل سيحميها أو إلى آخره.

المؤسسات إنفاذ القانون ونافذة الشعور من خلالها الضحية بالأمان والثقة والقدرة على الكلام. فعزيزي المستمع، هل ترى أن في عدن هنالك قضايا اجتماعية وأمنية مهمة تتواجد، فيجب أن يتواجد معها الشرطة النسائية في المجتمع وفي الساحة أم لا؟ وهل يا ترى الشرطة النسائية تحصل على المساحة والدعم والتأهيل الذي يمكنها فعلا أن تقوم بأدائها ودورها بالشكل المطلوب؟ وهل المجتمع نفسه أصبح تقبل أو أكثر تقبلا لفكرة أن تكون المرأة جزءا أساسيا من العمل الأمني؟ اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر. فموضوعنا اليوم ليس عن المرأة في الشرطة فقط، بل عن حق المرأة في أن تجد من يسمعها ويحميها ويفهم خصوصية قضيتها. الشرطة النسائية في عدن هي ضرورة أمنية أم حضور لم نكتشف كامل أهميته بعد؟ إذن فاصل قصير ونعود لكم.

إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نحن الآن في المحاولات للتواصل مع النقيب أمل محمد عبد الله هادي محمد، نائب مدير مركز الشرطة النسائية في المنصورة، ومن ثم سنعاود حديثنا حول موضوع الشرطة النسائية في عدن وأهميتها ودورها، ولماذا يا ترى نحتاج إلى الشرطة النسائية في مجتمعنا المحافظ، فهل طبيعة المجتمع اليمني تجعل وجود الشرطة النسائية ضرورية في بعض القضايا أم لا، أم هناك نساء يرفضن أو يترددن في تقديم بلاغات أمام رجال الشرطة، ما هو السبب لوجود امرأة من الشرطة لتساعد الضحية على الحديث بحرية أكبر؟ إذن متابعينا ومحبينا لن أطل عليكم الكلام دقائق، ومن ثم نذهب إلى فاصل إعلاني ونستقبل ضيفتنا هذا اليوم النقيب أمل بإذن الله.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال.

ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم بعد الفاصل الإعلاني. ولكن دعونا بداية أرحب بمتابعينا الأعزاء اللي الآن تواجدنا معهم عبر الفيسبوك واليوتيوب في البث المباشر، لأنه كنا مش متواجدين في السابق معكم، كنا عبر أثير إذاعة عدنية FM فقط. الآن بعد ما أصلحنا بعض الأشياء طلعنا عليكم طبعا بالبث المباشر. نرحب فيكم، صباح الخير وصباح الفل عليكم وبالعافية عليكم إن شاء الله. هذا الصباح الجميل ويوم جميل بأخباره الجميلة ورزق الوفير بإذن الله تعالى. إذن اليوم متابعينا أيضا نجدد معكم الموضوع. اليوم بنتحدث عن مرفق مهم جدا في المجتمع ودور مهم جدا في المجتمع، وهي الشرطة النسائية في عدن وضرورة تواجدها. هل هي ضرورة أمنية أم مجرد حضور نسائي فقط؟ وهل في قضايا فعلا النساء يستطيع لا يستطيع الشرطي الرجل أن يصل إليها، إلى كل التفاصيل، وأن تأخذ الضحية راحتها في التحدث معه؟ فهل يا ترى فعلا وجود الشرطة النسائية في مجتمع محافظ كم مجتمعنا هو مهم أم لا؟ وهل المجتمع متقبل فكرة المرأة أن تكون شرطية وفي دور أمني أم لا؟ بنتحدث طبعا أكثر وأكثر حول هذا الموضوع مع النقيب أمل. النقيب أمل محمد عبد الله هادي محمد، نائب مدير مركز الشرطة النسائية بالمنصورة في محافظة عدن أو في العاصمة عدن. إذن متابعينا الأحباء دقائق فقط، لأنه أتواصلنا مع الدكتورة مع النقيب أمل لتواجدها معنا، ولكن دقائق وإن شاء الله بتكون متواجدة معنا. خلونا نعيد مقدمة نحن مع متابعينا الكرام اللي تواجدوا معنا مؤخرا. نقول يا ترى الشرطة النسائية أو الشرطة النسائية ليست فقط امرأة ترتدي الزي العسكري وتحمل صفة أمنية، بل يمكن أن تكون حلقة وصلة بين المرأة ومؤسسات إنفاذ القانون ونافذة تشعر من خلالها الضحية بالأمان والثقة والقدرة على الكلام. وفي عدن تتنوع القضايا الاجتماعية والأمنية، فيصبح السؤال أكثر أهمية: هل حصلت الشرطة النسائية على المساحة والدعم والتأهيل الذي يمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب؟ وهل المجتمع كما ذكرنا نفسه أصبح أكثر تقبلا لفكرة أن تكون المرأة جزءا أساسيا من العمل الأمني أم لا؟ فموضوعنا اليوم ليس فقط عن المرأة في الشرطة، بل عن الحق في المرأة، عن الحق في المرأة في أن تجد من يسمعها ويحميها ويفهم خصوصية قضيتها. إذن سنتحدث عن الشرطة النسائية في عدن وضرورته وتواجده الأمني، أم هو فقط حضور لم نكتشف كامل أهميته بعد، مع النقيب أمل بإذن الله. دقائق فقط ونستقبل الأستاذ أمل. مسك معي دكتورة.

0: بقول انت عامل حاجه.
1: ما نتواصل معاك عن الشرطة النسائية في مجتمعنا، ونحن بحكم أننا مجتمع محافظ، فهل يا ترى تواجد الشرطة النسائية هو ضرورة أمنية أم هو مجرد حضور نسائي فقط؟ فيا ريت تشرح لنا احنا عن لماذا نحن نحتاج الشرطة النسائية في مجتمعنا، وهل طبيعة المجتمع اليمني تجعل وجود الشرطة ضرورة في بعض القضايا أم لا؟ تفضل.
0: أولا إسنادي الشرطة النسائية تعمل على حفظ خصوصية النساء ونظرا للعادات والتقاليد أن تحت في باقي البلاد يوجد وجود شرطة نسائية ضرورية لعمل كل الإجراءات والقضايا المختصة بالنساء. فهو ضروري في المجتمع المخاطر وعادات الجنة التقاليد
1: بس في عندك صدى. ايوه عندك صدى في الصوت، اذا ممكن عشان الصوت نصه ما يستمعش تمام. اذا مفتوح سبيكر او شيء ممكن، او في معك اي شيء اخر يستمع ممكن احنا نطفيه عشان ايوه يكون افضل. اذا نعم. اذا سؤالنا ايضا يقول طب هل هناك نساء يرفضوا او يترددوا في تقديم بلاغات امام رجال الشرطه، ام تواجد المراه الان اصبح في الجزء الكيان الامني اصبح يجعل شجاعه للنساء الاخريات ان يتقدمن بالبلاغات وايضا ان يفصحن عن مشاكلهن بشكل عام؟
0: طبعا لما تقدم تقديم بلاغاتهم الى مراكز الشرطة الخاصة بالرجال، وهذا يدور على تقاليد المجتمع الذي يعيش فيه. فمن في مركز الشرطة النسائية وجدنا ان عنصر الوقوع هنا وزارات قد بكثرة او الحدود دائما بكثرة لان الحس بالامان والاطمئنان في سير عملية التحقيق وكمية الخصوصية في قضاياهم.
1: طيب ايش الدور الحقيقي للشرطة النسائية في عدن؟ حابين نوضح اكثر الدور الحقيقي واهمية الدور للشرطة النسائية في عدن لاكثر الناس اللي مستنكرين نوعا ما الفكرة. اكيد بتلاقوا الناس بيقول لك لا شرطة نسائية مش كويس او شيء.
0: طبعا لكن عادات وتقاليد تفرض علينا اشياء كثيرة، لكن وجود الشرطة النسائية ساعد في حضور كثير وكثير من القضايا الخاصة بالأسرة وبالمجتمع.
1: نعم.
0: كان ممكن أن الأسرة النسائية يتوفر عند الجماعة باجتماع، وهذا بسبب أن نحن نحفظ خصوصية النساء، نحفظ سرية العمل. وأيضا بأن المدلسين النساء فكانت من الأشرطة النساء زادوا ثقة والتعامل في هذه القضايا.
1: جميل. طيب إيش اللي يميز تدخل الشرطية أو الشرطة النسائية في قضايا النساء؟ إيش اللي يميزها عن الرجال بشكل عام؟
0: الشرطة النسائية نساء والصحية من النساء. فهناك بعض القضايا شخصية الشرطية تم التحدث بالرجال، فتلاقي النساء تميل الى النساء مثلهم لتكون خصوصية كرية.
1: إذا كيف تحمي خصوصية المرأة أستاذة أمل؟ يعني الخصوصية كيف عند المرأة كيف تحمي من قبلكم؟
0: طبعا نحن
1: البلاغ طبعا
0: نعم نحن عندنا في مركز الشرطة عندما تأتي تحضر نساء أو تتميها في تقديم بلاغ أو شكوى تتعامل بسرية تامة في كل الإجراءات. فهنا تعتمد على خصوصية المبلغة أو مقدمة الشكوى وكل حساسية في العادات والتقاليد تنظر إلى من فيما بعد بلاغات غير مستحبة، فهنا السرية واجبة عندنا.
1: جميل. طيب أستاذة ما تقريبا ما هي أنواع القضايا التي ممكن أن تتدخل فيها أو يحتاج لها الشرطة النسائية؟ مثل ماذا؟
0: طبعا احنا في منصب الشرطه النسائيه اي قضيه تخص امراه او فتاه بغض النظر عن نوعيه القضيه.
1: جميل.
0: وطبعا بنجيب صوره سلسه مرنه تغنيه حتى انا حتى المبلغه لما تدخل عندنا نحن المركز لما نكون تزور نحن زياره مباشره تلاحظ ان المركز يعني مركز اجتماعي قبل ان يكون شرطي.
1: جميل. إذن نأتي إلى دوركم في المجتمع والتقبل المجتمع. هل ترين أن المجتمع الآن أصبح متقبل فكرة الشرطة النسائية أم لا؟
0: شوفي السابق كان ما يوجد الشرطة النسائية لكن الآن المبلغ من مركز الشرطة النسائية أصبح نظرة عادية متقبل بها في وسط المجتمع وسط النساء في وسط البيوت والأسر.
1: نعم. إذا أستاذة طيب بالنسبة لدوركم في المجتمع يا ترى ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في عملكم؟
0: أغلب الصعوبات نحن الآن في مركز الشرطة النسائية نواجه بعض الصعوبات منها طبعا أنت عارفة الغرفة النسائية اللي يشتغل بالبنود الراسي رغم أن يعني الراسي ما بينفرش منها شهور الصعوبة العسكرية أو الأمنية في مرة تبدأ الحمد الشغال بشكل يعني استمر واستدام. أيضا من الصعوبة إن المركز حقا في جديد هذا المركز يحتاج إلى كادر نسائي جديد لازم أن يتكلم مع ويتخبر مع الغزر الشرطي الجديد ويأخذ خبراته ويستمر في عمل الإجراءات فيما بعد.
1: نعم. طيب إذا أنت الآن قلتي إنه محتاجين كوادر أخرى أو جديدة في العمل، فهل يا ترى هؤلاء الكوادر كيف يتم الالتحاق بالشرطة النسائية؟ كيف ما هي الطريقة للالتحاق؟ ما هو التدريبات أو الشيء المخصص ليكونوا شرطيات في الشرطة النسائية؟
0: طبعا الكوادر النسائية لما تبدأ في التدريب هناك على سيرة ذاتية لازم أن تكون سيرة ذاتية مرفقة بكل شروطها والتزاماتها في العمل وأيضا أن تكون لديهم قطع الأمة من الكتابة والقراءة فيما تحتاج الدولة تأتي بعد التوفيق وتكون مباشرة تبريدات تأهيلات إلى كل ما تحتاج تخصصا لديها.
1: نعم. طيب بالنسبة للمجال العنف الأسري وابتزاز والحماية الأطفال وإلى آخره من القضايا الاجتماعية الحساسة، هل هنالك شرطيات يعني متدربين متخصصين في هذا المجال أم أن هنالك في مثلا تدريبات لبعض الشرطيات يعني لمعرفة التعامل مع هذه القضايا؟
0: طبعا من الكادر النسائي الآن في الشرطة أو في مركز الشرطة النسائي هذا القديم مقدرا لازم يحصل على الكثير من الجمهورات فيها أكثر من مجالات من رباحة في عمل نجمة وتحكيم في العمر بس أنا تفكيري لأن نجمة كادر قديم فالآن نحن نحصل إلى كادر جديد ليكمل الكادر القديم.
1: نعم. إذن طيب أستاذة كمان حابين نعرف إنه يا ترى هل الشرطة النسائية اليوم يعني عندها بيئة عمل كاملة متكاملة ولا محتاجة لبعض الدعم والتساهيل أو التكافل إلى آخره الكماليات أو الصلاحيات الأكبر أو في لها نقص كبير من بعض الجهات المختصة؟
0: الشخصيات اللي في المركز الشخصي يحتاج إلى دعم، دعم نفسي، دعم مادي، دعم معنوي، يحتاج إلى تدريب وتأهيل مستدام يعني كل التدريبات بتسأل واحد فترة محدودة ثلاث سنوات لكن اليوم في مجالنا الآن نحتاج إلى تدريب وتأهيل فترة طويلة، يكون تدريب وتأهيل مستدام بين فترات متقطعة علشان نعمل تدريب وتنشيط للجماعة.
1: يعني تفضلي. إلى الآن ما فيش أيضا اهتمام كافي بالشرطة النسائية من قبل بعض الجهات المختصة للأسف. نعم. يعني أنت نشوف مثلا هل في مفارقات ما بين الشرطة النسائية والشرطة شرطة الرجال المتعارف عليها، يعني مش نفس الدعم أو نفس التأهيل اللي بيحصل عليه بيحصلوا عليه أيضا الشرطة النسائية، صحيح؟ لا ما دخلش دائره، يعني لانه معروف انه المراه في كل المجالات ما يكونش الدعم والضوء عليها كثير مثل المرافق الاخرى للرجال، فنرى انه المجتمع ايضا له اثر كبير في الموضوع وليس
0: شرطة ونحن نتكلم عن الشرطة قائم على كل المحافظات، يعني المحافظات عدد كبير، نحن نتعلم كل المراكز نتعلم مع كل المراكز، هل في شيء يجب أن نتعلم عن المراكز؟
1: نعم. طيب إذا أستاذة أمل، خلينا أنا أنتقل لموضوع تم الآن قبل أيام، إنه صار في تبادل خبرات ما بين عدن والمكلا في مجال الشرطة النسائية، ممكن تحكي لنا عن الوفد الذي جاء وما الفعالية هذه التي صارت؟ تفضلي.
0: طبعا أستاذة، إحنا قبل أسبوع استقبلنا
1: نعم. فأيضا أنا سمعت إنه الشرطة النسائية في المكلا تعتبر حديثة، فعشان كده تم تواجدهم في عدن لأخذ الخبرة الأكبر بحكم إنه عدن أقدم في وجود الشرطة النسائية. تقريبا من متى، منذ متى متواجدة الشرطة النسائية؟ تقريبا منذ عام متى أو منذ متى؟
0: طبعا من الشرطة النسائية. نعم. وأخذت بعضهم دولار في مجال كلية الشرطة وبعضهم مجلسة تردهم لهم لائحة لائحة ميدان الأمن في الوزنية وكذلك الأمن بشكل عام. لكن عقلت على سباب الخبرات بين المشهد المتفحة محافظة المدينة العسر النسائي حاولين عمليها بيبدأ في مسافة عملة تمام الشرطة كانوا بلاجدين تحمل الأسرة لكن سمرت الشرطة يعني يتأهل لإفتتاح مركز الشرطة قريب وبالطبع أن عندهم نقص في بعض الأعصاب بعض الخبرات لهذا عملنا وعملنا بيبنا هذه الفترة الإجتماعية مثل لكم الخبرات وهو مستفادة التي اتخذنا في بعض المرات.
1: نعم. إذن أستاذة آخر سؤال حابة أقول لك، ماذا لو لم توجد الشرطة النسائية ببالك كيف بيكون المجتمع؟
0: والله شوفي كلنا من المتمنى في بعض التفاعلات متحفظة بالنسبة لوجود الشرطة النسائية مثلا قضايا المرأة والفتيات والنساء تكون قابلة للوصول للعدالة.
1: صحيح. إذن وجود المرأة مهم جدا جدا جدا في كثير من المجالات وبالذات الكيان الأمني، يجب أن يكون لها حضور قوي ويجب على المجتمع أن يتقبل الشرطة النسائية بشكل أكبر وبصدر رحب وأن يتم دعمهم بشكل أكبر. أستاذة أمل طبعا أنا أشكرك على تواجدك معنا، وحابة تضيفي أي كلام آخر أو أي رسالة أو توجهي رسالة معينة تفضلي.
0: شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الإدارة وهذا التمويل الحلو، ونتمنى لكم المزيد من المزيد من هذا لكي يتم هناك دورية خاصة بالنساء وبالفتيات وبالمرأة، إن هنا موجود مركز شرطة النساء خاص نساء من بداية الدين إلى سن الحاقد، إن نحن طاقم نسائي نعمل على وصول تعزيز وصول العدالة للنساء بشكل متحفظ وسلمي، ونحن طبعا عن النسائية يعني اندمجنا مع المجتمع دخلنا في المجتمع وأصلا نحن من المجتمع نفسه. فنحن إن لكم مركز عيادة مستمرة حول تحفيز المرأة إلى الوصول إلى مركز الشرطة في حالة وجود قضايا أسرية، قضايا عنف، قضايا جميع القضايا الخاصة بالنساء.
1: إذن شكرا لك النقيب أمل محمد عبد الله هادي محمد، نائب مدير مركز الشرطة النسائية بالمنصورة في العاصمة عدن، أشكرك على تواجدك معنا. الله يسعد صباحك ووفقكم الله في مهامكم يا رب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن متابعينا ومستمعينا الأحباء، طبعا كما رأينا معنا ومعكم كانت النقيب أمل. في النهاية طبعا كما وضحت الدور المهم للشرطة النسائية في المجتمع وما الذي ينقصها في المجتمع لتأهيلها وأيضا لتوسيع الكادر ليكون كادر كافي للقيام بالمهام الأساسية. فلذلك في الأخير أعز أنا الأحباء، الشرطة النسائية ليست بديلا عن الشرطة الرجالية وليست منافسة لها، وإنما هي جزء مكمل لمنظومة الأمن. فعشان كذا هنالك قضايا لا يستطيع الرجل التعامل معها ويجب تواجد المرأة بكفاءة عالية. فالشرطة النسائية هي أكثر قدرة على الوصول إلى الضحية والاستماع إليها وفهم طبيعة المشكلة ومساعدتها وتجاوز حاجز الخوف والحرج. إذن متابعينا ومستمعينا الأحباء، نكرر نقول يجب أن تكون الشرطة النسائية مهمة أو متواجدة بشكل كبير.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 777-468-99-99 أو 7802-99-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مولا، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حلو يا اسمر يا ابو العيون السود يا حلو يا اسمر يا ابو العيون السود المبسم الاحمر.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر
2: صين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.

0: الحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تبكيش ما تبكيش هاي عيون
1: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33 عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم عدنية FM لون جديد
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين، فيعطينا قواعد صلى الله عليه وسلم، يعطينا قواعد في حسن الخلق. أولا أريد أن أبين مكانة حسن الخلق في ديننا الإسلامي. أول أمر ينبغي أن نتنبه إليه أن حسن الخلق من تقوى الخالق جل جلاله، فإن بعض الناس يظن أنه إذا صام وصلى وكان من أهل الصف الأول ومن أهل قيام الليل أنه صار متقيا لله جل جلاله، وهو في الوقت ذاته يتعامل مع العمال معاملة سيئة، يأكل مال هذا، يضرب هذا، يسفك دم هذا، يغتاب هذا، ويظن أنه من المتقين. لا، حسن الخلق مع الناس من تقوى الخالق جل جلاله. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون يا الله؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، انظروا، الناس يعرفون التقوى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندهم كبائر معينة وعندهم طاعات معينة، هذه هي التقوى. لكن انظروا في هذه الآية، أول صفة من صفات المتقين ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم أهل حسن خلق مع الناس. قال: ينفقون، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هؤلاء هم أهل التقوى. ثم بعض الناس يظن أن تقوى الخالق جل جلاله هي من العادات. لا، يظن أن حسن الخلق، آسف، بعض الناس يظن أن حسن الخلق مع الناس هي من باب العادات. لا، حسن الخلق مع الناس هو من أجل العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما مفهوم العبادة عندنا؟ العبادة كل قول أو فعل، قلبي أو جوارحي، كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهو عبادة. فالله عز وجل أمرنا بحسن الخلق، فحسن الخلق في دين الإسلام عبادة من أجل العبادات. حسن الخلق سبب للنجاة من النار والفوز بالجنة. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. العقبة في أحد تفسيرها هي الجسر المنصوب على ظهراني جهنم. كيف تجتاز من أرض المحشر وتدخل الجنة؟ لا بد أن تمر على هذا الجسر، على هذا الصراط. ما الذي يساعدك في المرور على هذا الصراط؟ قال الله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا ماذا يسمى فك رقبة أو إطعام؟ حسن خلق. قال: ثم كان من الذين آمنوا. إذن بالإيمان وبحسن الخلق، وهنا قدم حسن الخلق ثم ذكر معه الإيمان للتأكيد على أهميته في ديننا الإسلامي.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على مكانة حسن الخلق في ديننا الإسلامي. هنا يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ما هي الأشياء التي تفسد الأخوة. هناك أشياء ينبغي أن نحذرها لكونها تفسد الأخوة، ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مقويات الأخوة، ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الصورة المثالية التي ينبغي أن نكون عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. هذه مفسدات الأخوة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء حصلت لك أو لم تحصل لك. هذا الحسد سيفسد الأخوة بينك وبين إخوانك المسلمين. هذا التناجش وهو أنك توصل إليهم الضرر بخديعة، ما كما في البيوع تأتي فترفع في سعر السلعة من غير قصد الشراء ليتضرر أخوك المسلم فيشتريها بأكثر من سعرها، هذا التناجش. التباغض، أخطأ عليك فتملأ قلبك بغضا له. التدابر، تلقاه في مكان فتعطيه دبرك. لا، البيع على بيع بعض، باع هو مثلا بعشر ريال فتأتي للمشتري فتقول له: يعني كنت أنا أبيعك إياه بتسع ريال. أو مثلا شخص عكس الصورة، وهكذا لا يبع بعضكم على بيع بعض. كيف نكون، ما هي الصورة المثالية التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها؟ قال: كونوا عباد الله إخوانا. أن نصبح إخوة في الإسلام مثل هؤلاء الإخوة اللي في النسب، بل أعلى وأعظم أن تكون أخوتنا الرابطة رابطة مقدسة، رابطة نتعبد لله سبحانه وتعالى بها، رابطة الأخوة الإسلامية. كونوا عباد الله إخوانا. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض مقويات الأخوة. بعض مقويات الأخوة يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، إذا نترك الظلم ونعدل مع إخواننا. فالعدل وترك الظلم هذا المقوي الأول. الثاني: ولا يخذله، الموالاة وترك الخذلان، الموالاة بنصرته ومساعدته في أخذ الحق له إن ظلم، تبقى معه، كان ظالما تردعه عن ظلمه، الموالاة وترك الخذلان. في بعض الروايات قال: ولا يكذبه، إذن الثالث الصدق وترك الكذب. ولا يحقره، لا يحقره، إذن الاحترام وترك الاحتقار. ثم قال: وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المحافظة على حرمته وعدم الاعتداء عليها. هذه الأسس لو تكلم عنها من تكلم لا يستطيع أن يجعلها في أربع كلمات. هذه أسس الأخلاق في المجتمع الإسلامي، الرابطة تكون الإسلام، وتكون نكون فيها نلتزم بالعدل وترك الظلم، النصرة والموالاة وترك الخذلان، الصدق وترك الكذب، الاحترام وترك الاحتقار. هذه الأشياء إذا تمت فإن هذا المجتمع سيكون مجتمع عجيب. ثم أيها الأحبة في الله، من هذا الحديث يتلخص لنا أن المطلوب منا تجاه إخواننا المسلمين أمور تتعلق بالقلب، وأمور تتعلق باللسان، وأمور تتعلق بالجوارح. ما هي الأمور الواجبة علينا قلبيا تجاه إخواننا المسلمين؟ الأمر الأول هو إخلاء هذا القلب، تنظيف هذا القلب من الحسد، من البغض، من الاحتقار. هذه الثلاثة الأمور الرئيسة تطهر قلبك من الحسد، تطهر قلبك من البغض، تطهر قلبك من الاحتقار، وتملأ قلبك بالمحبة، أن تملأ قلبك بمحبة إخوانك المسلمين. أمر ثاني بمحبة وصول الخير إليهم. أمر ثالث وهو في غاية الأهمية، أن تملأ قلبك باحترام إخوانك المسلمين. ثم هناك أمور تتعلق باللسان. اللسان الواجب عليك أن تكف لسانك عن إخوانك المسلمين من ناحية الغيبة، من ناحية البهتان، من ناحية الكذب، من ناحية النميمة، من ناحية الاستهزاء والسخرية. تكف لسانك عن هذه الأمور وتطلق لسانك في الصدق معهم والنصيحة لهم وإسماعهم الكلام الطيب. بالنسبة للجوارح، تكف هذه الجوارح عن إيصال الضرر بإخوانك.
سواء عن طريق الغدر أو الخديعة أو المكر لا توصل إليهم ضرر، سواء هذا الضرر في أموالهم أو في أبدانهم أو في أعراضهم، يجب أن تكف جوارحك عن إيصال الضرر بأي وسيلة عن إخوانك المسلمين، وأن تعمل بجوارحك في نصرتهم، في إيفائهم حقوقهم، تؤدي حق المسلم على المسلم. وهكذا هكذا يريد منا الإسلام أن نتعامل مع إخوان المسلمين. فهذا حديث عظيم ينبغي لنا أن نحفظه وأن نعمل به في واقع حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: أول استيراد
1: بنافع للعود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية FM،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
2: Yeah.

0: يا مساء الخير والعافية على جميع المستمعين ومتابعين الأحبة في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، نحييكم معكم سمية سمير من إذاعة عدنية FM وبرنامج استراحة الظهيرة. نرحب بكل متابعينا ومستمعين الأحبة أينما كنتم. ترحيبا من القلب إلى القلب لكل المتابعين والمستمعين كلا باسمه وصفته ودون استثناء أحد. أهلا ومرحبا بكم لكل الناس اللي جاية من دوامها ورايحة لدوامها، واللي مروحة، والستة البيوت اللي جالسين في المطابخ الآن بتطبخ، واللي كملت واللي لسه عندها أشغال في البيت. الله يعينكم على الحر، ويا أهلا وسهلا فيكم لكل من يتابعنا ومنتظر لنا، وتحية لكم من القلب إلى القلب. مستمعين عدنية FM ومتابعين الأحباء، اليوم معنا موضوع جديد في برنامج استراحة الظهيرة، برنامج مهم جدا جدا، ننتظر فيه تعليقاتكم واتصالاتكم، فاتصلوا بنا على رقمنا التالي 7746899999. وموضوعنا اليوم يتحدث عن هوس اجتماعي أصبح في حياتنا للأسف الشديد. سؤالنا يقول: أيهما تفضل، البياض الطبيعي والإسمرار أم البياض الناصع وبياض الخلطات طبعا اللي نقصده، الذي أصبح هوسا لدى كثير من الفتيات والشباب؟ عشان كذا حابة أستمع إلى تعليقاتكم اتصالاتكم حول هذا الموضوع. وأول اتصال معنا، خلونا نرحب بأم أحمد. يا أهلا وسهلا، يا هلا بالغالية.
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لكل طاقم جميعا يا حبيبة قلبي، وأشكرك كثير.
0: على راسي على راسي، أنت تأمري
1: يا سمية. ده حق الخلطة
0: هوا يعني ده
1: كم من حرمة سووا وكيه.
0: أها ماذا
1: يعني؟ أحمد الله وشكره ما سوي عمري.
0: إيش بسوي بو البيض؟ ما فيش أحسن منه البشرة تقلزي.
1: والله العظيم اللي خلقني ربي، الحمد لله الحمد لله، راضي بحق ربي
0: الحمد لله،
1: الذي نخلت معوقة ثان اعتوقع الزايد، والذي وقيا ثاني فعلت لنا فقا خلت وقيا بيض زماطة ويستوي ثمية زي على قولة المصارية مدرعش في المولد.
0: ها زي العروسة في المولد.
1: العروسة في المولد. أيوه. واني لش يا حبيبي بعقل وقيا وروح خسار مال وروح.
0: دحين بنات كثير للأسف أصبحوا
1: مليان حاجة. مليان
0: ورجال الآن يطلبوا هذا الشيء،
1: والرجال حتى يسووا عند الحلاق لي يفعل والذي هي الأش. بالله عليك سألتك بالله،
0: سنفر يصلحوا سنفر الرجال.
1: أنت تسوي؟
0: أنا لا والله أقل الحمد لله. الحمد لله
1: يا إيش أحسن وأحسن من الهن من الحنة والغسل والورد. فأنتي مليان جسمك وستي باردة وقفي لصول أصيب.
0: يشتر ما لهم يصاصوا يشرقوا بياض؟ طب يعني بياض جدا بيضات.
1: يقول لك الذي تشتي تروح ثاني نفسها تروح لبنان.
0: تروح لفين؟
1: لبنان.
0: ما فيش فلوس. ما فيش فلوس يا محمد.
1: ها؟
0: ما فيش معاهم فلوس يسافروا لبنان يصلحوا.
1: اشتقلت دهن خلصات وبلصات بعدين حتى بالدكاكين يبيعوا.
0: ايوه بكل مكان يبيعوا، هنا كل شيء متوفر.
1: لا نحن الزايد نحن الجنبنا حصريا حقنا البقالة يا الكل.
0: أيوة.
1: الخلطات السبغة الدريب. اي حاجة بتلاقيها بالبقالة. ما تروح الصيدلية بقالة بجنبي.
0: ده بقالة سوبر فايف.
1: ها
0: هذا بقالة سوبر فايف ستار يعني.
1: ها يعني كما ما تقولي طوارئ
0: حيابه
1: كل حاجة تبيعه. واحدة اشترت صبغة اليد حقها كلها خسرت.
0: يا يا الله.
1: واحدة سوت الشعر وقطعت كلها للآن مقربة في رجلب منه.
0: لا حول الله يا رب. أنا طيب بالله عليك يا أم أحمد إيش نسوي دحين؟ الناس كلها شي تبيض شي تصلح شي تعمل.
1: إيش ما يا عادي خلقة الله نجداله هو خلقني أنت ما بعجز حلق.
0: نحن ما نغيرش خلقة الله، إحنا بس نتجمل شوية نتحل.
1: نعم حرام
0: نتملح.
1: نعم حرام
0: الله أعلم.
1: أذن يقلت لك ولا لتفع العدسة وتعتمي.
0: أي والله.
1: ها
0: أي والله.
1: كم من واحدة اعتمت عدسات بعد ما حاولت ماشي. أنا قلت لك حمد الله وأشكره ورفع الحاجة
0: الحمد لله ربي.
1: لا خلق سهرات ولا يعجبني طبيعية الحمد لله، هبالي ربي نعمة وبحفظها من الزوال.
0: يا أم أحمد خلي حالك
1: أمي،
0: خلي حالك تكلم على أيام الشبة.
1: ها
0: يعني أيام الشبة الواحد يعني يهتم بنفسه ويحب حاجات وكذا. أنت أيام شبتك أكيد كنت تلبسي الموضة وتصلحي مع الموضة وتصلحي حاجات وكذا.
1: لا تحرقيني.
0: آه ليش؟
1: لأن أول كنا نفعل يقباروكات على شكل أنبورة.
0: شفتي كيف؟
1: ونفعل إلا الوردة.
0: شفتي كيف؟
1: ولا تلبسي إلا مش ولا قلابية، كانت ما في عمال قلابية، دروع.
0: أيوة.
1: دروع ولا تويس.
0: أيوة.
1: يسمونه تويس. خيط والدروع، كنا ماشيين مزوجين الحمد لله، عشنا عيشة سعيدة. دحين يقلبونا المواقع ويكشفوا على أحوالنا.
0: صحيح الله بيعلم.
1: ليش فلانة سوت؟ ليش بعطانا سوت؟
0: صحيح.
1: استوى قمر.
0: صح يا أم محمد.
1: ها؟ أيوة. وحسد. ليش فلانة محسن مني؟ لو تتكلم في توب كذا كذا ألف. لما أنا عادي ويال ويال. قلت بشتري راح 80 من 100 درع ما رقد بطلتي.
0: الحمد لله على كل حال. ايش بنسوي عاد النفوس ما هاللي مش مقتنعه، ما فيش قناعه.
1: لا لما انا مقتنعه احمد الله يا بني الله والله العظيم مقتنعه.
0: اقول لك على البقيه يعني اللي قلتي عليهم.
1: انا مقتنعه احمد الله واشكره وارجو وارجو وارجو من بنات هذا الزمن يحافظوا على على اجسامهم وعلى وجاههم من التبذير والبطرة مش تمام.
0: صحيح.
1: ربي ما حبش البطرة
0: إن شاء الله.
1: يعني هذا زايد نعمة يا سمية.
0: بس خلاص هوس أصبح أصبح هوس
1: هذا. ها شفت فلانة كيف عفانة سوت كذا كذا مسرحة أبو كشف على أحوالنا الله يكشف على أحوالهم.
0: الحمد لله. معلش معلش إيش ما نسوي عاد يوم
1: يا سمية أنا في ذلك هذه اللي بتروح تشتري بس السابقة وده بس تشتري ده فيه بقوني يا رز بقوني يا سكر بس أكل تغذية وفواكه والحمد لله وعاد الزبن تشربي أماني خلي الوقع حقي زي الزماطة من الحلاوة لبن لبن.
0: أيوة. ما فيش ما فيش هذا الفكر للأسف.
1: ها؟
0: ما هلوش هذا الفكر الناس ما
1: لا أنا فكر أمي
0: أنا فكر
1: اليوم أشربني إلا خلص لبن التفاح ما يعجبني يعجبني الفرسك العنب لا العنب ما أكله الحاجة كذا والله العظيم ما يبقى جسمي يا سلام سلم
0: ربي يديم الصحة عليك.
1: نشربش كل وقت تغذية تغذية تغذية بالثاني وجيك ولدي بتروح تشتري ده مثلا السبغة ولده تشتري له نص كيلو لحم بقوله غالي تشتري له حبة دقاق وتصوره وفق عليه صحته أحسن كل حاجة.
0: أتمنى أنهم يسمعوا ويتعلموا منك.
1: والله يسمع ولا ما يسمع عشان أعطيت له النصيحة والنصيحة الوجهلة
0: إن شاء الله توصل النصيحة لي.
1: وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى وبتسوي.
0: لا لا أنا ما سويش
1: معي كلامي.
0: لا لا ما تخافيش أنا ما سويش.
1: يلا معك الله حرصك وشكرك على صدابتي لهذه الحلقة.
0: بك أهلا وسهلا.
1: مع السلامة حبيبة قلبي.
0: الله يعطيك العافية أم أحمد. أول تواصل معنا وأول تعليق كان معنا أم أحمد الغالية على قلوبنا طبعا واللي أبدت برأيها حول هذا الموضوع إنه يا جماعة الأشياء هذه مش حلوة على الجسم وعلى الآخر يعني ومش حلوة إن إحنا نستخدمها لأن ممكن نتعطل حاجات كثيرة بأجسامنا وبشرتنا إحنا. أيضا معنا الأستاذة منى نرحب فيها أستاذة منى ونستمع إلى تعليقها. مرحبا أستاذة منى. يا هلا أستاذة.
2: مرحبا مرحبا يسعد مساك سمية ومساء الخير لخالق أم أحمد والمتسلين اللي بعدي والمستمعين جميعا ولك التحية وللمجهود الحلو اللي تبذليه سمية.
0: يعطيك العافية على راسي شكرا لك وهذه الشهادة.
2: الله يعطيك العافية. موضوع اليوم جميل وفعلا يعني بالذات النساء نحن يمكن أكثر تناول هذا الكريمات المبيضة والحواس اللي وفيها فعلا
0: فعلا
2: فعلا فعلا يعني ومختلف الخلطات بدون وعي صحي من دون وعي تلاقيهم في المحلات يسألوا ويعملوا مركبات لحالهم.
0: أيوة.
2: والتاجرات وأصحاب المبيعات بيستغلوا هذا الشيء بالذات نحن في الدول العربية اللي نحن يمكن يوجد عندنا استثمار وهكذا فبيحبوا انهم دائما يعملوا هذه الاشياء عشان يتميزوا عشان يتناسب مع صبغة الشعر والعدسات وكذا عشان يكونوا مثل الأجانب. نعم. والعكس صحيح. شوفي يعني مش دول برا يعني برضو بيروحوا على دول عربية بيسمروا. أيوة بيحبوا السمر. هنا النقطة المهمة إنه أولا لازم يعرف عزيزي المستمع والمستمع إن الله خلقنا يسمية ببشرتنا المتناسبة مع الشعر مع الملامح اللي هي ملامح العربية، ليون الواسعة، يمكن المنخار حقنا غير، هم بياضهم، عيونهم، شقارهم غير، نحن نتناسب مع هيئتنا وبيئتنا العربية. طب حتى المجتمع اليمني يمكن المصري، الدول الخليجية برضه يمكن أكثر برضه سمار من الدول الشامية وكذا، ملامحنا تتناسب مع هذا الشيء. ما تجيش تعملي خلطة وحتى ما تتناسبش مع ملامحك. والله
0: أصبح حتى البياض أصبح للأسف مطلوب من الرجال نفسهم، يعني حتى تلاقي الرجل نفسه يقول له بيضي، شو اللي خلطة، شو اللي عملي كده.
2: أي مع الأسف كمان يا سمية
0: كثر أنا ما طلعت شو لو، وللأسف يعني شفت حاجات أو مواقف كثيرة، أو بيضي سوي افعلي أعملي.
2: أيوة
0: أنا بيض الأخت يعني تضطر تشتري خلطات وملطات وإلى آخره وتسوي.
2: أيوة أيوة. وكمان لما تروحي المحلات شوفي إنه من دون وعي بيقول لك بتسأله لو سمحت إيش من خلطة بيض، يعطيها بتقتنع أهم شيء إنها تبيض، وقد تكون حتى مش لديك الدرجة وقدت كل أشياء بتكون سريعة يعني. أيوة. يصبحوا إنه البنات ما يحبوش اللي تجي على المدى البعيد زي ما ذكرت خالة أم أحمد. يعني الغسل الهرد ماء الرز مع كركم ونشا وحليب. أيوة. أو الأشياء الطبيعية. أيوة. اللي بتكون يعني استخدامها على المدى البعيد بيعطي نتيجة بس تكون يعني حلوة مش آنية.
0: أيوة.
2: لدرجة إنه أصبحوا يأخذوا بعشوائية. طيب هذه سؤال هنا، هل هذه بتتناسب معك مع بشرتك؟ ما تجيش تأخذي عشوائية كذا. بعدين يا سمية فيها أضرار كبيرة جدا جدا لدرجة إنه يظهر العروق بأجسام البنات. يعني ليش؟ الحمد لله لازم يكون عندكم رضا بأشكالكم. الجانب إنه في أماكن في الجسم لازم نوضح للناس إنه لا مستحيل الناس تبيض بالخلطات، ونحن عارفين
0: صحيح.
2: لا إنه هذه خلقة الله. فأحيانا تكوني شكلك غريب وأنتي بيضة من مكان ومكان سمرة
0: صح.
2: حلو ما تكوني كلك خلص من خلقة ربي، أنا مهتمي ببشرتك وهكذا عشان مثلا تحاول إنك تخليها تكون أكثر شباب. بالذات الوحدة لما توصل للأربعين للخمسين تحافظ على نفسها أنها تكون يعني تتعجز أو تظهر قيود الشيخوخة وهكذا، هذه الأشياء من حقك. لكن إنك شيء تبيضي وتعمل أشياء ممكن تبيضي لمدة شهور أو سنة وبعدين تضري. الجانب يا حبيبتي سمية ما ذكرناش كمان إبر النظارة.
0: أيوة نفسها
2: هذه خطيرة جدا أخطر يا
0: كامل. أيوة
2: أخطر والله، يسبب فشل كلوي اللي يسمعونا والمستمعين، يسبب فشل كلوي. نشوف حالات يعني بالأمانة حالات سيئة يعني سيئة من البنات 18 19 سنة 17 سنة. وليش يعني عشان تقدري انك تبيضي مدة شهر شهور سنة؟ ما بدك تبيضي طول العمر كله، هذا خلقة الله لازم تقتنعي.
0: والمشكلة مبلغ طائلة طبعا، الإبر هذه مش رخيصة، هذه غالية
2: أكيد أكيد. لا لو كانت يعني بمبلغ وغدرة بس إنما تفيدك أنت وتفيد صحتك عادي وتقولي ما بلاش أضرار. لكن ليش أنت تتفعل
0: فعلا
2: كلها أضرار؟ أيوة على جانب يا سمية حبيبتي إنك أنت شفتي مثلا صاحبتك مثلا أنا التقيت بك وقلت أوه سمية إيش من خلطة عملتيها، ورحت سويت نفس الخلطة وانعكس علي أنا غير بنات بالعيادات تقول لي أنا شفت أختي سوت وسوت. لو شفتي وقع يا سمية حرفيا طماطة طماطة، ليش متخافش على أنفسكم؟ إذا أنا عمل بس هذا واقي الشمس لما أخرج للشمس هذه والله يرجع وجيز الطماطة يا سمية، ما بالك أني أحط أشياء مضرة. حطي واقي مش مشكلة، اهتمي بنفسك مع الجانب. نحن منطقة حارة يا بنات افهموا، منطقة حارة لازم نحافظ على بشرتنا تكون بتوازن، ما نجيش نعمل خلطات ما تتناسب مع جونا وبيئتنا. فالموضوع يعني شائك ومحتاج وعي أكثر ما هو محتاج إنه يعني كذا في أكثر وقت
0: شديد ما فيش وعي. وحتى دامهم هم عارفين يعني مدى الأضرار وشايفين يعني تجارب سابقة، لكن للأسف ما فيش عظة وما فيش أخذ بالعبرة من ال
2: مع الأسف يا سمية. ولما تتكلمي مع واحدة تقول لك لا مش مضرات أصلا، يعني تقنعك ويعرف إنه خطأ بس عشان تبين.
0: نعم
2: المهم بالأخير
0: الأثر السلبية كثيرة ونشوفها بكثرة، ولكن للأسف الهوس يعني طاغي علينا بشكل كبير.
2: المهم بالأخير نقول إنه الأبيض والأسود كلهم من خلق الله. نعم. والواحد يكون راضي بما قسم الله له.
0: صحيح الله بيعطيك.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
0: ومن الأستاذة منى ترى من بيكون معنا في التعليق الآخر لبرنامجنا لهذا اليوم، واللي نتكلم فيه عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الخلطات. معنا لطيفة ومن تعز نأخذ لطيفة. يا أهلا وسهلا بلطيفة، كيف حالك؟
2: يا أهلا فيكي، وأنا رح أكون معكم مع بعد أستاذ منى.
0: الله يعطيك العافية. إذا يا لطيفة، ما رأيك في هذا الموضوع؟ تفضلي.
2: والله شوفي، الموضوع جدا حلو، ورأيي أكيد زي ما تكلموا الأستاذ منى وخالة أم أحمد أيضا. شوفي، في وحدة تكون مثلا وحدة سوت هذه الخلطة ناسبتها، وعشر لا، هم ينظروا لك للوحدة العشر هذا اللي مناسبتهم، لا خليهم على جنب.
0: أيوة، نشوف المثال اللي هو تمام.
2: تسمعيني يا سمية؟
0: أسمعك تماما.
2: أسمع الصوت هذا يروح يعني.
0: أنا أسمعك تماما.
2: المهم يا عزيزتي، فمهما كان الشخص يرضى باللي قسم الله له، وأنا من النوع عن نفسي مش أني مثلا بقول لك اني خلاص مكتفية بحالي حلوة ولا لا، مقتنعة. في فرق بين الغير الشريق له كانت الذاكرة
0: عدم الثقة.
2: والله راحت الكلمة من راسي. المهم اني مغرورة بحالي مثلا، واني لا، انا هنا مقتنعة، مقتنعة بنفسي، ومهما كان الشخص لازم يهتم بنفسه لكن بالاشياء الطبيعية. فهمتي؟
0: نعم.
2: صح انها تكون الاشياء الطبيعيه زي ما تكلم على الكركم والاشياء هذه تكون نتيجتها متاخره، وهم عصر الجيل السريع يشتغل كل شيء بسرعه بسرعه،
0: كل شيء بسرعه فعلا
2: بالضبط. فما ينتظروا يعني، ما يتحملوا هذا التاخير، انه بفعل وجلس انتظر وشوف الاشياء الطبيعيه تبهدل الاغراض يعني وكذا. بس يعني مش زي الكريمات كذا الصراحه، زي ما قلتي سريعه وحلوه، لكن اشوف اكثرهم لما يقربوا للحراره الشمس والله تتغير لهم بشرتهم بشكل غير طبيعي يعني الصراحه. فاتمنى اتمنى من الجميع انهم يقتنعوا بما كتب الله لهم ويهتموا بانفسهم. شوفي يعني ما دام بهتم بنفسي بس باشياء معقوله، مش انه خلاص بجلس كذا وما بفعل حاجه لنفسي، انه بالاشياء المعقوله.
0: جميل جدا انه عندك قناعه تامه، يعني بهتم بنفسي ولكن بالشيء اللي ما يضرنيش.
2: اكيد بالطبع.
0: الله يعطيك. طب تعرفي حد انت مثلا من عندك استخدم هذه الخلطات وبيض فعلا ولكن بعد كذا لاقى انتكاسه مثلا؟
2: ما سمعتك ايش
0: قلت لك. هل تعرفي احد مثلا عندك تعرفيه انه بيض استخدم هذه الخلطات او هذه الامور حق البياض وبعد كده حصلت له يعني اثار سلبيه بعد البياض، فرح ببياضه واحتفل
2: أيوة.
0: وبعد كده استوى له يعني اي اثر سلبي، انتكس لا سمح الله او شيء؟
2: ايوه. شوفي في هنا، شوفي تجي فترات على فكره يا سميه، تحسي زي الموضة كذا تنزل فترة حامية
0: يكون موسم
2: بالضبط. والله في ما شاء الله، في ناس تحسي ناسبتهم لحد لما ما شاء الله بشرتهم حلوة وصافية
0: هذا النقطة. أيوة مستمرين وناسبتهم. في ناس حتى لو استمروا لكن للأسف الشديد يوصلوا لدرجات شنيعة.
2: أيوة. شوفوا في ناس والله سببت لهم الكلف وتحسبوهم كذا متبقعة يعني محفرة شوية، تحسي زي ما قالت أستاذة منى لون بشرتهم، الوجه بقيها، اليد بقيها، الجسم بقيها، تحسي كل مكان مختلف عن الآخر. فسبحان الله ربك خلى الجسم بلون واحد، فهم اللي اختاروا التشوهات لأنفسهم
0: للأسف الشديد. صحيح.
2: والله ممكن بس أوجه تحياتي لنيفين وين ما كانت.
0: الله،
2: وإن شاء الله برضو تعود عودة حميدة لها، ومستمتعين أيضا معاكي إن شاء الله.
0: إن شاء الله بترجع بإذن الله بهذه الفترة بإذن الله.
2: وإنت كمان مستمتعين معاكي، ما أقصد شيء.
0: لا أنا عارفة، لا بالعكس، ما كان لما يغيب واحد مننا طبيعي خلاص
2: نفقده. أيوة
0: تعودتم.
2: كلكم على عيني وراس الله يسعدكم جميعا، من صغيركم لكبيركم.
0: راسي حبيبتي.
2: الله يسعدك يا رب.
0: تحياتي. إذا هذا كان تعليق لطيفة. أنا بهتم بنفسي ولكن بالشيء الذي يعني ما يضرني شوي، يعني أكون مستفيدة فيه وما أكونش يعني من النوع اللي ضريت نفسي أو زعلت عن نفسي. إذا الآن حابين نقول إنه يا ترى يا هل ترى، هل لون البشرة عند البعض أصبح شهادة على الجمال؟ أصبح إنه لو أنا مش أبيض ولا نفس المستوى والمعيار والرقم الأساسي المطلوب، أصبح لنا ممكن يعني مش حلو أو منبوذ أو ليش كذا، وأصبح بين طلب مني أبيض أكون زي البقية يعني أمشي كالقطيع. عشان أكون زيهم بيضاء ونفس المعيار ونفس الـ الـ الـ الـ السنت اللي هم يشتنوا في معايير الجمال للأسف الشديد. فعشان كذا أصبحت كثير من الناس أصبح عندهم هوس بشكل كبير بالتبييض, وإنهم لازم يكونوا عندهم بياض ناصع جدا حتى وهم عارفين إنه فعلا في أضرار كبيرة. فعشان كذا

فعلا فعلا. فعفوا نحن قطعنا معاكم اصلا، دخل علينا احنا يعني دخيل للاسف الشديد على ابو متحي طبعا للزميله علياء. فكما قلنا نستثني علي الله يعطيك العافيه. فكما قلنا لكم انه رغم ان احنا عارفين ايش الاثار السلبيه اللي ممكن نجنيها من هذا، من هذه الخلطات او من هذه الابر، واشياء صحيه كبيره جدا، الا انه الهوس مسيطر علينا بشكل كبير. رغم ان احنا نشوف

حب لونك واستخدم الأشياء الطبيعية الجميلة اللي ممكن تفيدك. إذا متابعينا طبعا أنا أعتذر للمتصلين اتصلوا علي، العم رياض الآن بيتصل، في رقم قبل ذلك كان بيتصل، أنا أعتذر لكم لأنه كان فاضل 3 دقائق ونطلع على الفاصل، عشان كذا ما أقدرش أني أستقبل أي اتصالات، لكن أوعدكم بعد الفاصل تواصلوا معنا وبنستقبلكم ونستقبل اتصالاتكم بإذن الله. إذا فاصل نرجع لكم من تاني، لا تروحوش بعيد، لسه الكلام كثير والتعليقات والاتصالات لسه موجودة، خليكم معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات

0: العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يساعد. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230 27. جفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230 27. جفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم في برنامج استراحة الظهيرة على عدنية اف ام، ونستقبل أول اتصال بعد الفاصل الإعلاني. عمرو رياض، يا أهلا وسهلا ومرحبتين. والله عمرو رياض،
1: أيوة،
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
1: أنا؟
0: أيوة، تسمعنا احنا؟ عم رياض،
1: بخير يا بنتي نبيل،
0: يا مساء الفل والعافية.
1: سمعتك نبيل، زين الله أذكره بالخير إن شاء الله.
0: الله يعطيك ربي دي إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: إيش أخبارك؟
0: الحمد لله والله، بسمع صواتكم نحن دائما بخير.
1: يا سمية،
0: أتفضل.
1: سمعتي على الفنان دي؟ ما فيش فنان غني للأبيض أبدا، كل الأغاني غني أسمر السمراني، أسمر حبيبة بلتة، كل الأسمر.
0: ما فيش أبيض نهائيا،
1: أقول
0: ما فيش ولا غنية للبيض،
1: غني كل أبيض أبدا، الأسمر السمراني، كل هذا الأغاني حلوة.
0: الحمد لله، الحمد لله، يعني في أمل. برضو فوق ده كل الناس مش مقتنعة.
1: أيوة أنت معاك.
0: أيوة معاك جدا.
1: ماذا بخطأ كذا؟
0: والله ما أدري. أسمعك، أنا أسمعك، تكلم عادي، خلاص تكلم.
1: أيوة، فأقول لك من اللون هذا، اللون الأسمر يعني حلو جدا، وما فيش داعي يعني هذه الخلطات والمش عارف إيش كذا، في كذا مش حلو صراحة. مش عارف إيش الله خلق الناس، خلاص خلق كذا بالشكل ده، هنا شو أحلى.
0: صحيح.
1: ما مش داعي يعني عاد الخلطات والإيش، تمام بنتي؟
0: أيوة، بس للأسف في ناس ما عندهاش الفكرة الكافية.
1: كيف؟
0: في ناس مش مقتنعة. تسمعني ولا لا؟ أيوة أسمعك عم رياض، أنا أسمعك.
1: بالكلام.
0: في ناس الناس مش مقتنعة، يعني تلاقي رغم ده كله.
1: أيوة في ناس مش مقتنعة، أقول لك صح كلامك. صح كلامك، إن في ناس مش مقتنعة وكذا، لكن لازم يعني الأفضل هم ما يلوم يعني، بس خلاص يعني يصلح يعني هذه الدنيا.
0: الحمد لله على الحياة. طب أنت تحب البيض ولا السمر يا عم رياض؟
1: أنت
0: إيش تحب، البيض ولا السمر؟
1: الله يعطيك العافية.
0: ما سمعتني.
1: الله يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافيك يا رب إن شاء الله. تحية.
1: لا أنا أحب السمر، اللون القمح.
0: الله عليك، راح الصوت، ولكن عرفنا ايش يحب العم رياض، يحب اللون القمحي البيض اللي مايل للسمر نوعا ما. فتحية لك يا عم رياض، والضحكة الجميلة اللي متواجدة معك. لكل الناس اللي الآن تواصلوا فينا في وقت الإعلانات أو قبل ما نطلع الإعلانات، أتمنى أنكم تعودوا الاتصال بنا، لأنه الآن إحنا قادرين نستقبل اتصالاتكم بكل أريحية. إذن المتابعين وأحبائنا أينما كنتم، كما تحدثنا معكم حول موضوع البياض وإلى آخره، وأصبح الآن للأسف الشديد حتى الرجال بيطلبوا أنه الأخت تبيض أو تأخذ الإبرة، يعني حتى بيشجعوا على هذا الموضوع. في ناس بتصرف بتقول لهم مسكي خدي فلوس وروحي سوي هذه الشغلة، أنا أشتك بيضة أشتك تبيضي. فبالتالي للأسف تضطر فبالتالي تضطر إن تروح وتروح يعني تبيض وتخدع أو تشتري هذه الخلطات أو الإبر وإلى آخره، وممكن لا سمح الله بعد فترة تجيها آثار سلبية وخيمة جدا، متعبة جدا للأسف الشديد. إذن كما قالت أستاذة منى وأم أحمد، خلينا على الأشياء الطبيعية. أتذكر أنا في مرة من المرات، طبعا أنا لما أكون يعني فانقة كذا بالعدن، فانقة يعني مزاجي رايا قادرة تشيك وتقفع، الكلام عدني اليوم بيكون أتقفع يعني أتشيك برضو، يعني أهتم بنفسي نوعا ما، كنت أعمل خلطة اللي هي خلطة طبيعية، اللي هو رز مطحون على نشاء على زيت زيتون على ربي لبن على قليل الكركم، لو في حلبة مرة بالأسبوع أصلح. ففي دي الحاجات، وفعلا يعني أنا ما زايدش، ولكن فعليا تفرق بالبشرة، تفرق جدا جدا جدا. يعني حتى كنت بنعمل ماسك مثلا البن مع الزيت زيتون تقريبا نسيت ماسك، وبعدين نرجع نعمل الخلطة الثانية اللي بالنشا والكريم وإلى آخره. فبالتالي كان في فرق بالبشرة، حتى تبدأ تبيض، تبدأ تصفي مع الاستمرار، مع الاستمرار تبدأ تنعم. ولكن الأساس زي ما قلنا لكم هو ما فيش عنق، ما فيش يعني كده، ما فيش حيل، ما فيش شغف، مع الانشغال خلاص الواحد يعني ما هلوش. بينما إنه فعليا ما فيش يعني، إذا ما نفعنكش ما تنضريش، ما تضركش، كله طبيعي، كله بيدخل بالبشرة بتغذي البشرة. إضافة إلى ذلك، للناس اللي حابة أن بشرتها ترتوي وإلى آخره، فككم من حكاية البياض الزايد. البياض الطبيعي ممكن، البياض بالتقشير، بالعناية، بالهرود، بالحنة، بالأشياء اللي بالليم، بالسكر والزيت، أو الملح والسكر والزيت اللي هو سكراب اللي يسمونه تقشير. الأشياء هذه هي اللي بتوحد لك نوعا ما بشرتك أو لون بشرتك. لكن أصبح أنه للأسف الشديد أنه الهوس للبياض بشكل كبير هذا هو المتعب للأسف الشديد، واللي يزعل أحيانا من بعض الناس. فللأسف نقدر نقول البياض الطبيعي، ليش الناس ما تفضل البياض الطبيعي يعني، أو أي الناس تفضل البياض الطبيعي أم البشرة السمراء الطبيعية؟ لأنه فعلا فعلا فعلا أكثر الناس تقول لك الطبيعي أحلى، وخلقة ربنا حلوة. وللأسف الشديد الناس المريضة عقليا، أنا بسميها المريضة عقليا بشكل كبير، والمسرطنة بعقلها أنا بسميها، هي اللي استوت تتنمر لو شافت شيء طبيعي وتنمرت. هذا الشيء اللي يزعل جدا، إنه لما تشوفي حاجة طبيعية تتنمري عليها، بينما الشيء الصناعي، الشيء اللي مش يعني مش من خلقة ربنا، شيء بني آدم حوله وصلحه، واو ده يجنن، ده تمام، دي محسنة على السطر، هذه زي ما الكتاب قال. كيف زي ما الكتاب قال؟ وهي جلست تشقي تشقي تشقي تشقي عشان تصلح نفسها. لكن الشخص لو مثلا شعره طبيعي أكرت على سبيل المثال، لو هي سمرة شوية، لو مع مناخيرها شوية كده كبار، شفافها كبار، سنونها مفتوحين أو كبار، عيونها مثلا كبار، أي شيء فيه طبيعي خلقة ربنا، إحنا رجعنا بنتنمر عليها، رافضين الجمال الحقيقي، رافضين الطبيعي اللي كان زمان الناس كلها تحكي وتتحاكى فيه. الآن أصبح لا، لازم تكون شفايفك فيلر، لازم خدودك يكونوا بوتوكس، لازم منخارك يكون سيف، لازم حواجبك تكون كذا، لازم تكوني بيضة، لازم تكوني كذا، سنونك هوليود، مش عارفة ليش. ليش أصبح التقليد الأعمى هذا بشكل يعني جاهلي بشكل كبير للأسف الشديد. إذن للأسف الرغبة في أو أن الواحد تحول أنه يشتي يتحول بالبياض ويكون عنده يعني رضا نفس كبير. ليش؟ لأنه يصبح الاهتمام بالنفس هوس كبير لدى الناس، وهنا الشخص يبدأ يفقد ثقته بنفسه ويبدأ يطمع. كل ما وصل لمرحلة معينة، كل ما وصل لمرحلة معينة يطمع أكثر وأكثر وأكثر، وعنده عدم الرضا بالنفس والثقة بالنفس مش موجودة، فيطمع أكثر وأكثر وأكثر، ويحاول يطمح للليفل اللي أعلى، للمرتبة اللي قبله. خلونا نستقبل اتصال. أم حمزة يا أهلا وسهلا فيك.
2: يا مساء الخير عليك يا سمية.
0: عافية يا أهلا وسهلا.
2: وتحياتي العلياء.
0: الله يعافيك يا
2: أهلا. وتحية خاصة جدا لنيفين اللي فقدنا بصوتها والله.
0: إن شاء الله بدي بإذن الله بإذن.
2: تحياتي للمتصلين جميعا.
0: الله يحييك.
2: موضوعك اليوم قد ناقشنا بأكثر من برنامج أو من إذاعة. ما فيش يعني مختلف، ما فيش بآداء ساغية،
0: حتى لو ناقشنا، قد نقلنا يا أم حمزة، حتى لو ناقشنا هم أساسا يشوفوا نموذج جنبهم إن أذى من الموضوع وفوق كذا مكملين.
2: هو أصلا نحن يا بنتي قلنا لك من قبل إنه داخل هذه البلاد كل حاجة سلبية جت لنا إحنا من برا، نحن أخذناها. نحن شفنا مهاتنا بالبرد والحنة والغسل، نحن كبرنا على البرد والحنة والغسل. هم الآن تطوروا يعملوا هذه المواد الكيماوية، إيش عقباها بعدين؟ يعني أنا أتحدى من هذه البنات الجيل أبو 25 و30 والأقل، بعد 10 سنين يكون عمره 40-45 توصل لمرحلة يكون وزنه نظيف أو يتم.
0: أيوة فعلا.
2: وزنه الحمد لله ذات الخمسينات، لكن وزنه تعطينا ثلاثينات لأنه ما لعبناش وزنهنا.
0: صحيح.
2: ما لعبناش ومسكناش فشرتنا إلا بالحنة والحاجات هذه.
0: صحيح.
2: يعني أصبح يعني متى تفتضح العروسة لما تبسط نفسه وبعدين تعبان وتولد ترجع بشرة الأصلية زي ما أيوة. كانت إذا ما تولدت زي
0: يا ريت الأصلية ترجع، يا ريت
2: يا ريت ترجع أخص يعني.
0: أي والله
2: وتزعل لما يجي لي أولاد أسمر ولا شيء تقول أودة زي ما انتي نسيتي نفسك إنك كنت سمرة. أيوة يعني أنا مثلا عندنا في بناتنا والله سمر سمر معايا السمر غامق أحملوا الخلطات هذه لدرجة إنه عروقهم تبان هم بيض عروقهم بدأت تبان. فأنا مش ضامنة هذا الخلطة اللي انتي تعمليها وهم كده صح زي أشباح ما في بشر روح كده الحلوة.
0: صحيح.
2: فأنا أشوف البنات هذول إيش فيها السمرة. نحن بنات شمال الجزيرة العربية نحن سمارنا حالي وحلو والعشق والشعر والشعراء تغزلوا فينا والأغاني كله على السمرة الحلوة. ما هي كانت الفنانة سميرة توفيق يجننوا عليها الكبير والصغير بسمارة.
0: صحيح.
2: يعني مش عارف البنات هذا أصبح هذا الجيل يشم الحاجة السلبية الغلط ومشيها براسه إلا وإلا. وحمد الله أني معي بنتي سمرة سمارة حالي كده يعني شلت من أبوها ومن البياض صرت حليب بالشوكولاتة. فهمتي؟
0: الله عليك يا سلام.
2: والله العظيم هي شابة وصغيرة وكذا. أنا أحيانا أقول لي بنتي أعملي كريم كده أعملي تقولي أني راضية بشرتي ومقتنعة بلون
0: جميل حلو القناعة
2: جدا قالت أني كده نظيفة أني كده لوني يا ربي خلقني كده. فقلنا متلاقي من هذا البنات
0: جميل ربي.
2: وفي بنات يتمنسوا من صبح الليلة وبلادنا وبونا الماء يسبحش. صحيح. هذا كله والله يا سمية بيجي أضرار عقابه بعدين بعد 10-15 سنة جاء في عمر وشفت البنات هذون وشوفهم كيف يعني القلب بشرتهم كيف لونه كيف بتترهل كيف بيساووا بالشيخوخة وأمارهم 40-45 سنة بتحسين نقضي عجوز.
0: صحيح.
2: فأنا أتمنى يعني من هذه البنات أعمل الخلطات الطبيعية العادية النشاء الزبادي العسل مش عارفة إيش دي أتعطيك نظارة مش شرط البيض. وكمان الله يهدي شبابنا الأيام يقول لي كان الشيء وحدة بيض ما تشرب بيض بان من حنجرتك
0: هذا هو وانت استغفر الله
2: مسكينة. أيوة هي عشان تربيه نحن دائما كان الحريم لا حول لنا ولا قوة أغلبيتنا عشان نرضي الرجال تربي الزوج وترضي اللي تحبه وترضي الخطيب وبالأخير هي تتحمل كل شيء.
0: بعدها نبيع وقل أنت مش تمام عقبتينا إن شاء الله.
2: شو ذيك رجعتي سودة أنت قدك تأرزق قدك هذا تحبه وقد شط سمار العادي فجأة لقيت اللبنانية أنت أنا ما تفكرش كمان.
0: طيب بسألك هل أهل مثلا لحطي حد استخدم هذه الخلطات وفجأة يعني تعطل على شيء ثم بأثار سلبية وكذا؟
2: الله أنا شفت واحدة ما شاء الله فجأة بيضت وبعدين قتلت فترة الولاد الحبل والولاد رجعت والله العظيم تبع العباية وفي كدمت كده خضرة مش حلوة يعني من الصدق لما أجت تقول أنا كده وبارع عند الدكتور قلت له لعد تعالي النصيبة النصيبة أكبر خلاص سوي لك الآن زبادي سوي لك كده بجي بشري خليها تصحي تتغدي أما أنك بتروحي للدكتور بتقولي له وإيش تفلوس وبرقع لك وسوي لك هنا وهنا ولا شفت شفت شفت كثير وما يرجعوش على قولتك سوم يرجعوا زي العباية.
0: صح. طب بعني سببت هل هي رجعت أو تعالجت أو إيش؟
2: لا والله الآن شفيها لفترة والله ما شاء معنا متأممة ونحن وخوات الكبار على الزبادية على النشاء على العسل مش عارفة إيش كل الخلطة الطبيعية إنما بدأ أبو جوز الحارق شفي
0: من الخلطة السابقة.
2: أيوة أيوة كأنه ما عم تدري خلطة يقولوا ما عم سووهم بفلاش يقولوا سووهم ببنادول
0: في ناس سووا أشياء
2: الله المستعان
0: يعني حتى الميب وحق الحروق للأسف الشديد الصيدليات غلته لما نعرف
2: بعد الخلطات
0: البنات يستخدموا بالخلطات يعني
2: لا حول ولا قوة
0: تجي تحرق الواحد يحرق الشي ميبة مع تلاقيوش يقول
2: لنا مش كله
0: بسر وقدره
2: لماذا أنا الآن الليلة دي مع أشياء قصد أعملي خلطاتي بنظرك بعينك باستشارة نفسك يعني انت قد واثقة ايش اللي حطيتي فالآن ما شاء الله ماشية على الزبادي بفترة الغسل ومش عارفة ايش شوية بس شوية زي الحروق كده في يمكن بتروح مع المدى والله أعلم
0: ان شاء الله
2: هذا هو نتيجة التسرع هذا هو نتيجة الخفة هذا هو نتيجة كل حاجة سريعة يشتبه في حاجات السلبية كل شيء دلقيه يشتبه كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة كل شيء. يعني انت لما تجي تعملي طبخة إلا الصيد النار عليها قوية كيف بتنجح بس تكون حاركة
0: أيوة صحيح
2: بتحرق لك من تحت لكن احنا
0: مش نديك النجاح برضه
2: ما بتنجح ذات الطبيخ أيوة حق سرعة صحيح. يعني كل واحد نحن نتمنى من شبابنا ومبناتنا يتمهلوا يهدوا. أنا عن نفسي قد صديقاتي وخواتي وبناتهم وده أنا ملكة الحمدة والحاجات هذه الزبادي الحاجات الطبيعية نصيح خلوهم
0: جميلة.
2: كل ما بتجي واحدة تستشيرني أصيح على برغم بناتنا فيه بس نقول لهم حسنوا يعني بالزبادي. والله أنا أول مزواجي جلست 3 أيام من 4 أيام بس فروج وحنة وغاسل من دري إيش زبادي والحمد لله
0: الحمد لله رب.
2: وبعدين تصدقيني
0: في بي كانت ايام حلوه وكانت بشرتكم برضو
2: والله يا سلام تصدقيني هذا كله يعكس جمال الروح.
0: نعم.
2: اذا روحك من داخله حلوه يعكس على وجهك
0: صحيح
2: والله العظيم اذا بقى يبقى قلبك نظيف وبياض يعكس على وجهك وكم من سمره ابتسامتك تسحر وكم من سمره عيونها حلوه
0: صحيح.
2: بس تكلميني
0: للأسف خلاص.
2: تحياتي لكم أخذت وقتك يا حبيبي.
0: بالعكس بالعكس الله يحفظك.
2: الله يحفظك يا سمية تحياتي لكم للمتصلين.
0: تحية لك كبيرة يا أم حمزة شكرا لتواجدك وتعليقك معنا. إذن كما استمعنا أيضا لتعليق أم حمزة فبعض التجارب مؤلمة جدا للأسف الشديد. أيضا خلوها في رؤوسكم دائما إنه لما أنت بتستخدموا هذه الخلاطات للتبييض أو الإبر أو إلى آخره إنه الجلد نفسه الطبقة الأساسية بتتأذى كثير وبتضعف وفي البعض ممكن تظهر معها الطبقات الأخرى مع الأيام مع الأيام أو إذا توقفتي على استخدامها أو أي شيء فبيكون في فعلا كلف. في ناس أصيبوا بعلامات يعني شنيعة جدا ومحمرة وأشكال استغفر الله العظيم. بس في ناس يعني للأسف الشديد تعرضت لأمراض خطيرة أصبحت تذهب إلى الدكتور عشان تعالج هذه الأمراض. فأنتي خسرتي مثلا حق الخلطة فالآن أنتي بتخسري أضعاف الأضعاف. أو إذا إبرة نظارة زي ما ذكرنا فهي بمبلغ وقدره وتخيل أنك تخسري عشان تبيضي فوضى كله ترجعي تدبلي الخسارة أضعاف أضعاف عشان تتعالجي من مرض خطير بسبب الإبر أو بسبب الخلطات اللي شقيتي عليها عشان تبيضي. فبيضوا حلو اهتموا بنفوسكم حلو لكن راعوا نفوسكم راعوا صحتكم راعوا بشرتكم لأنه زي ما قلنا بعد عمر أنت بتوصلي لمرحلة عمرية معينة بتشوفي نفسك أنه عمرك أكبر من سنك بكثير. ليش؟ لأنه أنت استهلكتي بشرتك بشكل كبير جدا في عمر صغير ما خليتيش بشرتك تاخد راحتها بشكل كبير. فبالتالي الهوس في التبييض أصبح للأسف الشديد متواجد بشكل كبير وأصبح الضغط المجتمعي ونظرة المجتمع للبيضاء أجمل فأنا حابة أني أكون الأجمل. لا المجتمع دائما ينظر مهما كانت المعايير متواجدة بالساحة وإن كانت يعني شكلية فقط لكن ما زال المجتمع والناس كله تقيمك على حسب ثقتك وحبك لنفسك. حتى لو كنتي ما كنتي جيبي لي يعني أي شخص مش واثق من نفسه وأبيض هل الناس ممكن تعطيه الانتباه والحب وإلى آخره والاهتمام والدعم والإسناد؟ لا. أي شخص عنده الثقة بنفسه الثقة وحب لنفسه وواثق من نفسه كيف ما كان هنا هذا اللي يجذب انتباه كل الناس. إذا أنت كانت تهمي أساسا انتباه جذب الناس. إذن أيضا لا ننسى إنه موضوع نحن كمان التقليد الأعمى للأجانب والمشاهير بالذات. يعني نشوف المشاهير إيش يسووا إيش يفعلوا بياض واللي سووا عمليات وبيضوا وإلى آخره. فهنا التقليد الأعمى للأسف أصبح متواجد معنا بسبب الانفتاح في السوشيال ميديا والانفتاح على الثقافة الأخرى وإلى آخره. فللأسف الشديد للأسف الشديد كثير من الناس تنظر للبنت البيضاء إنها أجمل بكثير. فمن فين أخذنا هذه واقتبسنا هذه الفكرة الله أعلم. ولكن كما قلنا البيض مش كل شيء. يا من نشوف ناس بيضاء ولكن مش ديك الحلوة إذا نحن نتكلم عن الحلاوة أو الجمال أو إلى آخره أو مش ديك اللي تعامل لطيف أو أخلاق جميلة. طيب الرجال أيضا الآن أصبحوا عندهم نفس الهوس واللي شيء بيض برضو للأسف شديد في بعض الرجال نقدر نقول إنه أصبح إنه بيهتم بنفسه بهذه الأمور كثير جدا جدا جدا. ويا ترى يا ترى هل فعلا الهوس بيؤدينا إلى شيء زي كذا؟ هل ممكن ننظر أنفسنا بس عشان إرضاء الناس مش إرضاء أنفسنا؟ إذن خلينا أقول لون بشرتك ليس مقياسا لقيمتك. الجمال الحقيقي يبدأ عندما لا تشعر أنك مضطر لتغيير نفسك حتى تستحق أن تكون جميلة. إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج استراحة الظهيرة. كانت معكم سمية سمير، مع السلامة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
6: ما هي بس شكل؟ هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: عدنية FM، من عدن لكل لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: يعجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك. لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: آه.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: تبدأ الحكاية، اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: عدن يا

88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة العاشرة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نتناول أيها الأعزاء في هذا اليوم بالشرح والتحليل مجموعة قصصية اسمها ظلال لا يرسمها الضوء لمؤلفتها صوفيا الهدار. للضوء ظلال يرسمها لكل ما هو ملموس وظاهر، تطول وتقصر في حضوره وتتلاشى في غيابه. ولصوفيا ظلال رسمتها على الورق، ظلال ثابتة لا تقبل المحو، ظل لصوت ضمير، وظل لشعور مكتوم، وظل لفكرة خافت من التجسد. ظلال تعيش بيننا في ظلام خلف جدران الواقع بكل ما فيه من تضاد، ظلال بقيت معلقة في الكفة المهزومة من ميزان الحياة. ظلال لا يرسمها الضوء مجموعة قصصية للقاصة صوفيا الهدار، تبنت 25 عتبة، وخلف كل عتبة ظل مختلف سلطت صوفيا قلمها لتبرزه. تنوعت الأساليب القصصية والأفكار أو المواضيع التي طرقت أبوابها القصص، وفي ذلك دلالة على مهارة فنية رائعة وحس أدبي وذهني عال في الالتقاط والتوظيف. تفاوت مستوى القصص بالنسبة لي، فقصة تجعلني أرفع حاجبي إعجابا، وأخرى يرتفع وينخفض مستوى دهشتي بها بين المقدمة والمتن والخاتمة، وقصة أجد فيها فتورا ورتابة، وأخرى تشدني من أول كلمة إلى آخر كلمة. تحدثت صوفيا باسم الإنسان والجماد والحيوان، باسم الكبير والصغير، باسم الرجل والمرأة، وإن أخذت الأخيرة نصيبا أوفر من سابقيها. كان حديثا رفعت خلاله صوت أبطال قصصها دون تقرير أو وعظ، رسمت الظل ليراه القارئ دون أي تحليل للمشكلة ولا للحل، وهذه هي القصة القصيرة وهذا هو دورها. كانت القفلات متميزة في القصص، عدو جديد، على الحافة، في حضرة الشيطان، وتهمة، وكانت متوقعة في قصة محطات، وكانت باهتة في قصتي ظل وعالم جيجي، وجميلة في قصتي بين يدي نص وصوت وصورة، كما كانت مناسبة في قصة السلم والثعبان. أنسنت الكاتبة الجماد والحيوان، وهذا من الأساليب المتميزة، كما اتبعت في معظم القصص أسلوب لحظة التجلي أو التنوير النهائية للكشف عن أبطالها، ما يزيد القصة تشويقا ويعطي خاتمتها ميزة الدهشة. في قصة السلم والثعبان كانت الحياة لوحا مليئا بالأرقام، والتي نخطو فيها حسب نرد الحظ خطوات قد تؤدي بنا إلى سلم نجاة أو لثعبان يسقط بنا إلى الهاوية، كما هو الحال مع بطلها الصغير. وقد استخدمت في هذه القصة الرمزية المتزنة، فوصلت الفكرة والمغزى دون وضوح ساذج أو رمزية مبالغة، وقد كانت كذلك أيضا في قصة إعصار، حيث تركت للقارئ مساحة فك شفرتها حسب رؤيته، فقد يكون الإعصار حربا تعصف فتبعثر، وقد تكون تكنولوجيا حديثة تخلط وتبدل. تجلت قدرة الكاتبة على اختطاف أنفاس القارئ والقبض بكف كلماتها على مشاعره وخياله في قصة في حضرة الشيطان، كما كانت صياغة قصة تهمة جميلة للغاية، فكل كلمة فيها اختيرت بعناية ودقة متناهية من الدخول إلى القفلة، وهي القصة الواقعية التي أخذت من عصارة قلوبنا ما أخذت حين سمعنا بها. فقررت صوفيا أن تبلل قلمها من عصارة قلبها لتصنع بهما ذكرى عار أبدية موشومة على جسد إنسانيتنا المتهالكة.
كان للأرقام لون واحد في قصة حسابات غزاوية، وهو اللون الأحمر. كان لها قيمة محددة تهبط بقيمة الإنسان اللانهائية إلى عدد أشلاء أو عدد شهداء. كان لها القيمة الصفر عند الناجي الوحيد لكل أسرة فقدت حياتها وغدت أرقاما في سجلات موت العدالة. كانت هذه القصة هي خاتمة المجموعة، ولعلها خلاصة كل الظلال التي رفعت قلم الكاتبة صوتها لتقرسها أصوات أضواء القنابل إلى الأبد. ومن الاقتباسات الجميلة في المجموعة قولها: يطل الصباح وغضب الإعصار قد هدأ، والريح بح صوتها ونشف ريق المطر، من قصة إعصار. ومن الاقتباسات أيضا قولها: الضوء المتسلل من تحت الباب يبدد بعض الظلمة ويميط اللثام عن ملامح قبيحة تنمو حول العينين، من قصة على الحافة. بهذا أيها الأعزاء والعزيزات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء وطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

عدنية FM 88 فاصلة 9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن

0: وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
3: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث
5: الصيفية
3: من العام الجامعي 2025-2026.

0: برامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
1: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
1: تعلم أينما كنت.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعي

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770 بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع إبداع النخيل لتمكين المرأة والحفاظ على التراث بتريم. بدء تنفيذ مشروعين لدعم محو الأمية في خور مكسرة. انطلاق اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بعدن. صحة بيئة المنصورة تتلف 4 أضنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن يبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع. وإليكم التفاصيل. دشن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وإحياء حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل، بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى يومين لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وملامسة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية، وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تشدد على إزالة مخلفات مجرى السيل بالحسوة استعدادا للمنخفض الجوي. إشهار مبادرات لأجل أبيان لتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. مدير المعلى يتفقد أعمال صيانة ممشى المسطح بمنطقة الدكة. حملة تحصين تستهدف أكثر من 204,000 طفل في مديريات بست محافظات. مدير المعلى يبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. حملة واسعة لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة في أبيان. وأخيرا جامعة حضرموت تطلق برنامجا لتأهيل المراجعين وضمان جودة التعليم العالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية أعمال إزالة المخلفات وقشط الأتربة من مجرى السيل بمنطقة الحسوة وإنشاء مصدات ترابية جانبية استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع. وأكد أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للسلطة المحلية للحد من مخاطر السيول وتحسين تصريف مياه الأمطار. اشتهرت في مدينة جعار بمحافظة أبيان مبادرة لأجل أبيان الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. وأكد القائمون عليها أهمية التعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، ودشنت المبادرة أولى أنشطتها بتوزيع منشورات وملصقات توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع. وأشاد الأستاذ يحيى الزيدي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبيان بأهداف المبادرة، متمنين كل التوفيق والنجاح لها وللقائمين عليها. تفقد مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة أعمال صيانة وتأهيل ممشى المسطح بمنطقة الدكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والحفاظ على المرفق لخدمة المواطنين. وشدد القلعة على استمرار المتابعة الميدانية ومعالجة الاحتياجات بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الاستفادة من المشروع وتحسين المظهر العام للمنطقة. دشنت في ست محافظات حملة تحصين تستهدف 204,765 طفلا في 9 مديريات عالية الخطورة، وتستمر 6 أيام، وتشمل الحملة لقاح الحصبة وخدمات الرعاية الصحية التكاملية بمشاركة 1678 عاملا صحيا و248 سيارة. وتهدف الحملة إلى تعزيز التغطية باللقاحات والحد من مخاطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها. بحث مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع مديري مدارس المديرية الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وناقش اللقاء احتياجات المدارس والتحديات الإدارية والفنية. وأكد القلعة أهمية التنسيق بين إدارة المدارس ومكتب التربية والجهات المختصة وحصر الاحتياجات وترتيبها وفق الأولوية، مما يسهم من توفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة. دشن صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبيان حملات لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة، شملت إزالة المخلفات والعوائق وأشجار السيسبان ومخلفات البناء. كما وجه المحافظ بسرعة إنارة المبنى ومحيطه بالتزامن مع التنسيق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وتهدف الحملة إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمرافق الحكومية والخدمات العامة. وأخيرا دشنت جامعة حضرموت الدورة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المراجعين الخارجين لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالية. ويتناول البرنامج معايير الاعتماد الأكاديمي وإخلاقيات المهنة والشفافية وتقييم البرامج والتحسين المستمر. ويستمر البرنامج 6 أيام بمشاركة مدربين ومتخصصين بهدف بناء قاعدة وطنية من الخبراء وتعزيز جودة التعليم العالي في اليمن.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

المدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحييكم كالمعتاد في حلقة جديدة بعنوان صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف ليس شرطا أن تكون مادة أموال. الكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة عليه صدقة. كل يوم يعين الرجل في دابته، يعني تحمل عنا متاعه على دابته، سواء البهيمة جلكم الله أو السيارة، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة مو الفلوس، لا، الكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يعني هذه كلها صنائع معروف. لذلك لابد أن نحرص على هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صنائع المعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أو عن أبو هريرة عفوا، قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريدون؟ قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات يا رسول الله، والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ بعض الناس يقول التجار، وخاصة التجار اللي ينفقون في سبيل الله، التجار غلبونا وحنا ما عندنا شيء. هم يعطون ويزكون ويبنون مساجد ويعطون الأموال. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن نعم لا. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ها، حنا متعادلين باثنين، يصلون ونصلي، ويصومون ونصوم، إلا بهذه ما هم غلبونا، هم يتصدقون وحنا ما نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ سبقكم يعني بالأموال التجار، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذا من صنائع المعروف. حتى التسبيحة فيها صنع معروف، حتى التحميدة فيها صنع معروف. فلذلك يحرص الإنسان على صنائع المعروف التي تقدمه على غيره من البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تهليلة فيها صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني يأتي امرأته أجلكم الله ويكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذا وضعها في حلال فله أجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقات كثيرة. حتى الرجل أجلكم الله يجامع زوجته فيه صدق. ليش؟ لأن لو فعل الحرام مع امرأة أخرى لكان له وزر، فكذلك إذا فعل الحلال له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الفقراء على أنهم يستطيعون، أنهم يعادلون الأغنياء، وممكن يسبقونهم بخطوات بالتسبيح بالتحميد بالتهليل. فهذه الأمور قد تكون سابقة لهم وتقدمهم خطوات على الأغنياء. كذلك الصدقات. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال داووا مرضاكم بالصدقة؟ الصدقات، كل ما تصدقت مريضك
قد يشافيها الله عز وجل. وهذه والله مجربة حصلت معي مرة من المرات، ولا أقولها تفاخر، لكن من باب أن الدال على الخير كفاعلة، يعني أدل الناس، ندل الناس على الخير. واحد من عيالي يأكل الحلاوة هذا اللين، فوقفت هني في بلعومة، وكأن حصل معه حالة اختناق، كان بالليل، فيشاور لي عرفت انه صار فيه اختناق، وشلته وحطيته بالسيارة على طول المستشفى. فبعد ذلك لما نزلنا المستشفى وهو يبي نفس، ما هو ما يقدر يتنفس، النفس عنده ضعيف، واقفة هني الحلاوة اللين هذا، يسمونه حلاوة البيبسي أو حلاوة، فكأنه دخل في حالة اختناق. قبل أن ندخل المستشفى، في امرأة تسأل الناس، ففتحت البوك ما لقيت فيه إلا 5 دنانير، ها كأن التردد، قلت هات، أعطيت 5 دنانير. فقال لي الولد يبا لحظة، كان فيه ماي سبيل عند باب المستشفى، قال بشرب أنا أبي ماي. والله يا أخوان شرب نص الكوب ونزلت هذه اللي هني بالحنجرة، فبدأ يتنفس. قال يبا والله ما فيني شيء الحين، خلنا نرجع. أكيد، قال والله ما فيني شيء، نزلت إلى المعدة. وفعلا رجعنا السيارة، ما دخلنا المستشفى. فهذا يدل على فعلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال داووا مرضاكم بالصدق. وهذه أيضا من صناعة المعروف. فنحرص كل إنسان الآن منا، من يسمع ومن يشاهد، له خبيئة يخبئها يدخرها يوم القيامة. وما قصة هؤلاء الذين دخلوا الغار وسدت عليهم الصخرة باب الغار منا ببعيد؟ هذا الرجل الذي قال كان لي أجراء وثمرت له ماله، هؤلاء الأجراء كلهم أخذوا أجرهم إلا شخص واحد ترك ماله راتبه وانصرف. يقول جاني بعد سنوات قال عطني مالي، عطني أجري. لو واحد ثاني قال له هذا أجرك شهر واحد كافي، فقال له انظر إلى ذاك الوادي ما به من غنم وإبل وماعز وبقر ورقيق خدم، كله لك. فكان استغرب، أنا ما اشتغلت عندك إلا شهر شهرين أو سنة سنتين، ويصير ذا وادي من البهائم ومن الأنعام؟ قال تستهزئ بي؟ قال والله ما استهزئ بك، بل هذا مالك ثمرته لك، يعني استثمرته، مالك أبو شهر أو شهرين استثمرته لك. فقال هذا كله لي؟ قال نعم لي لك. يقول فأخذ ماله ولم يترك منه شيئا. من منا يفعل من مثل ذلك الرجل؟ فقط صدقات بسيطة تجعلك مثل ذاك الرجل وأحسن. لذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فلنفعل معروف ونتواصى به، ونوصي أبناءنا على صنائع المعروف. أسأل الله عز وجل في ختام الحلقة أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا وصلنا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: راجع.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن، وهناك سيق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمه المسلمون من أنعام وأموال وما غنموه من سبايا. كان بين السبي فتاة أو امرأة يقال لها الشيماء بنت الحارث. هذه المرأة جاء بها مع السبي، فلما وقعت في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كلاما عجيبا، قالت لهم: أنا أخت نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتعجب القوم وساقوها وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليها وسألها: من أنت؟ قالت: يا رسول الله، أنا الشيماء بنت الحارث أختك من الرضاع. ثم ذكرته صلى الله عليه وسلم بموقف حصل بينهم عندما كان صلى الله عليه وسلم وكانت هي أيضا كان أطفالا صغارا في تلك البادية، وكيف قصت له ذلك الموقف كأنما يراه في تلك اللحظة. فلما عرفها من ذلك الموقف، وقد قيل أنها عضها إياها بين كتفيها وهي مستندة على فخذه صلى الله عليه وسلم، لما ذكرته بالموقف هش لها وبش ورحب بها وبسط رداءه لها وقال: مرحبا بالشيماء بنت الحارث. ودمع صلى الله عليه وسلم وبكى، تذكر تلك الأيام الخوالي، تذكر هذه الأخت التي هي أخته من الرضاعة ولم تكن أخته من النسب. هناك ذرف النبي صلى الله عليه وسلم دموع الحب لتلك الأخت وأخبرها إن أحبت أن تبقى عنده مكرمة معززة، وإن أحبت أن يكرمها ويعيدها إلى أهلها. فأرادت أن تعود إلى أهلها وأعلنت إسلامها، وقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، غلاما وجارية. أحبتي، الأخت وما أدراكم ما الأخت؟ توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته من الرضاع، وسالت عبرته عندما رآها فتذكر تلك الأيام الخالية. أسألكم بالله، أليس لنا من أخوات؟ إنها الأخت أيها الأحبة، إنها الجوهر المكنونة في كل أسرة، إنها صاحبة القلب الرحيم، إنها المحبة، الأخت التي تحمل من المشاعر والحب ما لو خرج من ذلك القلب لطغى على الدنيا وما فيها. الأخت التي تضحي وتحب، حب الأخت أيها الأحبة حب صادق. ولذلك عندما تقرأ في سير العرب تمر بك تلك المرأة العظيمة الخنساء التي أحبت أخاها صخر فأكثرت من رثائه يوم أن مات، وبدلت من الشعر ما بقي مسطرا في التاريخ وهي تذكر مآثر أخاها صخر، وهي تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. وبدأت تعد مناقبه من كرم وشيمة ووفاء وشجاعة. الأخت أيها الأحبة لها قلب رحيم، تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وربما أصابها الهم والغم من أجل أخيها. وقد روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أسر لامرأة زوجا وأخا وابنا، فلما ذهبت تكلمه في أسراها خيرها أن يطلق لها شخصا واحدا، فنظرت وتأملت: هذا زوج وهذا ابن وهذا أخ. فقالت: أما الزوج فمخلوف، وأما الولد فمولود، وأما الأخ فمفقود. فاختارت أخاها فأعتق لها كل أسراها من فصاحتها. إنها الأخت صاحبة القلب الرحيم. كيف حالنا مع أخواتنا؟ إننا اليوم أيها الأحبة نعيش في زمن ربما أساء البعض معاملة أخته، ربما نسي أن يقدم لها شيئا من العاطفة والحب. كم من الأخوات تتمنى من أخيها كلمة حانية، أن ينظر إليها. خاصة أحبتي، أولئك الأخوات اللاتي ربما قدر الله لهن ظرفا خاصا كتلك التي ربما تأخر بها قطار الزواج فأصبحت في المنزل ربما يسميها البعض عانسة ونحن نقول قد تأخر بها الزواج، هي تريد من يعوضها عن هذا الفقد والحنان، لن تجد أحدا يعوضها مثل أخيها. وبعض الأخوات التي ربما مات والدها وماتت أمها ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا هذا الأخ الذي ترى السعادة كل السعادة فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم قدم لنا المثال الحي، كيف يكون التعامل مع الأخت، كيف لا نعاملها هذه المعاملة الراقية وهي من ألصق الرحم بنا، خرجت معنا من رحم واحد. ولما خلق الله عز وجل الرحم تعلقت الرحم بالعرش وقالت أي رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله. أحبتي الله الله بأخواتكم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر أيام الصبا مع أخته فسالت عبرته وأجهش بالبكاء وأعلن الحب والوفاء وأكرم تلك الأخت، فأكرموا أخواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم وأن يجمعنا بوالدينا وإخواننا وأبنائنا وأزواجنا وأحبتنا في جنات النعيم.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 920001133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت

0: يسعد لي عيان الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: معه أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أحلى واحدة.
0: أحلى واحدة.
1: أيه هلا أنا أحلى واحدة.

0: طب يعني ايه يا شباب؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف ما غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع؟
0: بدها تضرب بدها تضرب طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين.
2: ولا أخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصله.